0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haberlerle ben İman Ergeç sizlerleyim. Başbakan Ali Falih El Zeydi resmi Ankara ziyaretini tamamlayarak Bağdat'a döndü. Ticaret Bakanı Mustafa Nezar El Ani, Irak'la Türkiye arasındaki ticaret hacmini önümüzdeki dönemde 30 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Haçlı Şabi Basra Müdürlüğü karargaha yönelik hava saldırısında iki mensubun yaralandığını duyurdu. Federal Dürüstlük Komisyonu Salahattin Eski Hesaplar Dairesi Müdürü'nün evinde 2,5 milyar Irak dinarı ele geçirildiğini açıkladı. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Amerika ve Suudi güçlerinin Doğu Irak'taki hedeflere hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Haçlı Şabi, Irak'ın farklı bölgelerindeki bazı karargahlarının Amerika ve Suudi güçlerinin saldırılarına maruz kaldığını duyurdu. Ürdün ordusu İran'dan gelen 5 füzeyi düşürdüğünü açıkladı. Kuveyt, Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu ve meşru müdafaa hakkını desteklediğini duyurdu. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran devrim muhafızlarının Orta Doğu'daki Amerika güçlerine birden fazla balistik füze fırlattığını açıkladı. İran devrim muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 3 petrol tankerine hedef aldıklarını duyurdu. İran, Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın ortak yönetimine ilişkin önerisini reddetti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, son 15 günde Amerika ile müzakere talebinde bulunmadıklarını açıkladı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Doğu Bölgesi'ndeki petrol tesislerinin son 24 saat içinde saldırılara maruz kaldığını duyurdu. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a ait bir petrol tankerini balistik füzelerle hedef aldıklarını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı son 12 saatte Rusya hava sahası üzerinde 112 Ukrayna insansı hava aracını düşürüldüğünü duyurdu. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
2: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يعود إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية في العاصمة التركية أنقرة. وزير التجارة مصطفى نزار العاني يؤكد أن هدف الوزارة رفع حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا إلى 30 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة. مديرية الحشد الشعبي في البصرة تعلن عن إصابة عنصرين اثنين بقصف جوي استهدف مقر القيادة. هيئة النزاهة الاتحادية تعلن ضبط 2.5 مليار دينار عراقي داخل منزل مدير قسم الحسابات السابق في محافظة صلاح الدين الموقوف حاليا على ذمة التحقيق في قضايا فساد. القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم تعلن تنفيذ القوات الأمريكية والسعودية ضربات جوية على مواقع في شرق العراق، قالت إنها متهمة بمهاجمة القوات الأمريكية ومنشآت الطاقة السعودية. هيئة الحشد الشعبي تعلن عن تعرض عدد من مقراتها في مناطق متفرقة من العراق لهجمات شنتها القوات الأمريكية والسعودية. الجيش الأردني يعلن إسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران. الكويت تعلن أنها تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية وتدعمها في إجراءاتها وحقها في الدفاع عن النفس. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن الحرس الثوري الإيراني أطلق 10 صواريخ باليستية على قواتنا في الشرق الأوسط. الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه استهدف 3 ناقلات نفط كانت تحاول العبور عبر مضيق هرمز. إيران ترفض اقتراح عمان بشأن الإدارة المشتركة لمضيق هرمز. نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي يؤكد أن إيران لم تقدم أي طلب للتفاوض مع أمريكا خلال 15 يوما الماضية. وزارة الدفاع السعودية تعلن تعرض المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية إلى هجمات خلال 24 ساعة الماضية. الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية بصواريخ باليستية. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إسقاط 112 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
3: تركمان فام كارتك فريكانسمس 90.1.

0: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM'de yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عزيز قرشتار باجلار بردون نخص زودان الله انفضل إلى بير تليفون وربزمنان بيرسون.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا شيخنا ورئيسي إن شاء الله.
0: الله رازو سن سوخ ساغول بيرون.
1: بارك الله فيك. ماشي اخي ميلار ان شاء الله.
0: بال بيرون نديمخ بجون الانشقاق سراسده
1: ان شاء الله يا شيخ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.

فأخبر ذا العالمين الرحيم الدين نستعين بالأرض حب صندا ما تعرض للسكون ور فسيشتخ شحركة حبسنا شحركة بيرق دورت حركة حبسنا دورت بيرق ألت سيشتخ أل حبسنا ألت ويرق فأونيتي بنا دقت هلاوان عزيز قرداشلار باجلار أخوما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يخ بهانمت سند حرف مدور يتسول مصر شي حركة ويروزنا الحمد لله رب العالمين العالمين أخ ما هو جزلول الرحمن الرحيم شي حركة وير أظنان يعني أما هو أخ يسان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بو الماس بو يعني سانكي يعني يرق قرآنان إنسان بير جريدة كمن أخر بير أي كتاب كمن أخر الماس قرآن أخماغن أصوله وار فجربز أو أصولار لا قرآن كريم أيجا أخياغن أوني سعيز خرشلار باجلار بير قصة aradan sonra inşallah Teala bir de döndük sizule kalın bizimle inşallah.

بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما

0: Türkmen FM
1: Bağdat frekansımız 89.9.
2: Türkmen FM Radyosu'ndan sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Haber bültenine hoş geldiniz. Ulusal Güvenlik Konseyi Başkomutan Ali Falih Zeydi başkanlığında toplandı. Güvenlik durumundaki gelişmeleri ve Amerika ile Suudi Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği saldırıyı görüştü. Ulusal Güvenlik Konseyi, Irak hükümetinin Suudi Arabistan topraklarının hedef alınması ile ilgili Suudi ve ABD tarafının gündeme getirdiği tüm iddiaları kınadı ve şiddetle reddetti. Ulusal Güvenlik Konseyi, Irak'ın egemenliğine yönelik her türlü ihlali önlemek ve hiçbir unsurun komşu ülkeleri tehdit etmesine izin vermemek için kapsamlı bir güvenlik planı hazırlanmasına karar verdi. Cumhurbaşkanlığı, Haşit Şabi karargahlarını hedef alan ve çok sayıda personelin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı kınadı, bunu Irak'ın egemenliğine açık bir ihlal nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika ve Suudi Arabistan'ın Irak'ın bazı bölgelerinde düzenlediği saldırıları kınadı. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman'a, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Kerkük'ün petrol zenginliklerini yatırım ve enerji projelerini görüştü. Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü, uluslararası bir şebekeyi çökertti ve Arar sınır kapısına götürülmek istenen 38 kilogram kristal kaçakçılığını engelledi. Yargı, aralarında sözde Ambar Valisi'nin de bulunduğu 6 terörist hakkında idam cezası verdi. Amerika Başkanı Donald Trump, Tahran'ın bölgedeki ABD üslerine yönelik son saldırıların ardından İran'a çok sayıda darbe indirmekle tehdit etti. Almanya ve Suriye yaklaşık 15 yıl aradan sonra ilk kez doğrudan uçuşları yeniden başlattı. Brent petrolün fiyatı %6'dan fazla artışla varil başına yaklaşık 90 dolara yükseldi. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
3: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. مجلس الأمن الوطني يعقد اجتماعا طارئا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي ويناقش تطورات الوضع الأمني والاعتداء الذي شنته القوات الجوية الأمريكية والسعودية. مجلس الأمن الوطني يعبر عن استنكاره وإدانته لهذا الاعتداء الذي جاء في الوقت الذي كانت الحكومة العراقية تتواصل فيه مع الأطراف المعنية للتحقق والمعالجة لكل ما أثاره الجانبان السعودي والأمريكي فيما يتعلق باستهداف الأراضي السعودية. مجلس الأمن الوطني يقرر وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق ومنع أي مصدر من أن يعمل على تهديد دول الجوار. مجلس الأمن الوطني يوجه وزارة الخارجية للتحرك وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتوثيق الحالة وتثبيت حقوق العراق المشروعة. مجلس الأمن الوطني يؤكد المضي في تنفيذ الاتفاق الأمني لانسحاب التحالف الدولي في نهاية شهر أيلول واستكمال إجراءات خطة حصر السلاح بيد الدولة. رئاسة الجمهورية تدين القصف الذي استهدف مقرات قوات الحشد الشعبي في عدد من المناطق والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المنتسبين وتعده اعتداء مرفوضا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يدعو القائد العام للقوات المسلحة إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف للاعتداء الأمريكي والسعودي واتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تحفظ حقوق العراق وسيادته. وزارة الخارجية الإيرانية تدين الهجمات التي شنتها أمريكا والسعودية على بعض المناطق في العراق. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا يبحث مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبارسلان بيرقدار آفاق الاستثمار في ثروات كركوك النفطية ومشاريع الطاقة. وزير الكهرباء علي سعدي يؤكد أن جهود الوزارة تحظى بدعم رئيس الوزراء لتعزيز جاهزية المنظومة الكهربائية. المديرية العامة لشؤون المخدرات تلقي القبض على شبكة دولية وتحبط تهريب 38 كيلوغرام من الكريستال باتجاه منفذ عرعر. القضاء يصدر حكما بالإعدام بحق 6 إرهابيين بينهم ما يسمى بوالي الأنبار. جهاز مكافحة الإرهاب يعلن القبض على الإرهابي المكنى أبو نور الذي يشغل ما يسمى أمر مفرزة عسكرية في عصابات داعش الإرهابية. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.